0: Fantasma.
1: جسر كيكي ماما
2: سمعي تليفون
1: مرك يا جسر
2: بيا تليفون ما فون مرك
1: جسر كيكي كلادة كلادة
3: ما قلت ناش جسر كينا توي ما توي يرور هذا يرور هذا وخال بير يولدز بوميدة
2: ألطفتش أوماتسس
3: جد صد سيبا ساموز
2: بالمادم